نازل افطر بطيخ مع لبني وقشة اسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش، صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك واتغلب على مللي.

علقت دقني ورشيت ريحة لبست بإجري وشلحت العباية القميص المكوي وأجدد بنطلون لبست وانزرعت قدام المراية فحصت الورق وحملت حالي وطلعت بدك تروح لوين بدك تروح لوين فيش طلعة من البيت بدك تروح لوين بدك تروح لوين في الأوضة لفين أنعوك تسكر حالك من جوا بقفلين صابوني لفت ورقة وليت

عصيري بس حاسة كتير طويلة كل خطوة كأنه مدبقة الأرض بركي بركي أتنازل وأروح يعني خلاص طيب يا ليلى تشجعت تشجعت صرت واصل لهون يعني.